حدا كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت أصلا أكلك في بنات بطلت

0: بالإبهام. بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام. كلال بتعد سلام صار بتعد صغار تشتغل تبدأ تعد صفار نشتغل ليل نهار لا تنم أفضل استثمار.
1: كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت أصلا أكلك في بنات. عيش التجربة مرة أو مرتين دير السودان في معركة كل شي بقوله ثلاث مرات أو مرتين

بس بنشتغل منيح بنشتغل زي ما كنات بعد كل شي حكيتو لسه بمشي بناتكم ما بنيتش بيت لا بس بنيت